ورقم طربي نقضني مشي الدرب تعبني مشي الدرب وتشوف هز القلب امشي وابوس